قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته

والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به

لأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة

مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمجيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

علينا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله.

رب الذي خلق الرحمن جمعا وجعلني في الارض واستخدمنا فاتركه خيرا على ما كنا الى يد

وجعل مكاتب الإمام المكرم بين الهدى الذين علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري مثل صرمدا بالقصير في كل شيء يا بصير يبكي يا سميع يا بصير.

وصحبه وكتبه له عليه الصلاة والسلام بها والنسم عدد حروفه مطلقا مشارة قالبة أبدا آمين. وأهل كل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد. بسم الله.

مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن وموصلا مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله

اللعين وكلما لم ترضه لي يا مهين والتكفنا بوايه كل أواد والتفننا عن جانبات لقواد والتكفنا بوايه

أن يسر وبيسير أخمنا يا هماس وهب لنا إلهة بالألف بخير عصيان ونور ما نفي وهب لنا

محمد وسلم والآل وسابق المسلمين والتغني عن التعوسات يا واحدا في وصفي والدار.

من رجايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داني أنزلت يا

ثم اكرم قبر ومزنها ونجزهم هاجر وتكلم ولا تراقبهم بكل ذنبهم فانه وان عثرك يا احد لقبله

أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنصت الجوانب وقاموا لأفضل القبائل فلا تواجد بما لا ينقصك.

عدوا لكل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كفارا غنى بالله فمقاتلا وجعل